0: Voilà. Hamlaoui Mahfoud. C'est ici ton grand-père.
1: Comment c'était ?
0: La prière, c'était Kullu Nafsin Dekatun al-Maut. Ras El Maouta, laver les morts.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ديري لها انتيا هكذا اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال اللهم شمها ريحه الجنه اللهم شمها ريحه الجنه اللهم شمها ريحه الجنه اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه ولي وليدها
0: لي فام لاف لي فام لي زوم لاف لي زوم
3: تجيب الزبيه تاعها البيضه تاعها
0: Découper le linceul. Parfumé.
2: Hop,

0: كنهضروا دابا كي باين لا وي بولا لا كونفيونس كي داخل كنا ديفا
1: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشرقية
1: وعملكم هجمة لزات الاتكسبرمونتي.
0: والفنون يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو.